جميعا أمام الشعب أن نرحب بكم من قلبي. فأهلا وسهلا مرحبا أخي الكريم، إن باكستان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تأتزوا وتخلوا